0: فخامة 2XL هوم في متناول الجميع. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% الآن. حرفية استثنائية، خامات فاخرة وتصاميم خالدة، أثاث صمم بعناية ليبقى أنيقاً وملائماً لسنوات طويلة. زوروا فروعنا أو تسوقوا عبر الإنترنت على 2XLHome.com.
1: أهم الأخبار من الإمارات ومن كل العالم وبكل المجالات أول بأول عبر الويب سايت الخاص فينا. مطرح ما كمان فيك تسمعنا لايف من كل العالم. زوروا دايما موقعنا الإلكتروني الرابعة FM.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: تعال نسهر سوا، نحكي مع بعض شوي.
6: ستار سيستم وتويو تو سي بيقدموا النجمة اللبنانية ماريلين نعمان.

0: أسرة واحدة وطن واحد.
1: مدخراتك تقدر تخليك مليونير مع حساب غنى من مصرف أبو ظبي الإسلامي. احصل على أرباح متوقعة توصل ل 5.55 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. زوروا أديب.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: 107.8 FM راديو الرابعة.
3: ما بعرف شو بعدك ناطر، ما رحت على أوسي هوم، ما رحت تفرجت على التشكيلات المبهجة اللي بتفرفح القلب اللي عندهم. أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة كلها ألوان جريئة ورائعة ومبهجة وفرحة، كأنها هيك تتحول لجواهر بتزين مساحاتكم، بتخليها تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25 ل 75% بالفروع أو أونلاين كمان على AussieHomeFurniture.com. أوسي هوم، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.

0: جاهزون؟ استعدوا، ابدأوا الدراسة. عام دراسي جديد وركن دراسي متجدد. استعدوا مع مكاتب الدراسة، الكراسي، رفوف الكتب وحلول التخزين الذكية من هومبوكس، متوفرة في الفروع وأونلاين على homeboxstores.com.
1: أنا سنفورة الشطورة، بحب سكول كتير كتير. رح خبركن معلومة عالصبح بكير.
2: المشتري هو أكبر كوكب في الفضاء. نعم يا أصدقاء الصغار، المشتري كوكب ضخم جدا، لكنه ليس ثقيلا، فهو مليء بالغازات. أصدقاء الصغار، أنا كل يوم خبركم معلومة جديدة، بس أنتوا كمان كتير شطرين. يلا شاركوني معلومة من عندكم ورح نسمعها بصوتكم من الواتساب. سجلوا الرقم، يلا يلا، 0-5-0-7-4-6-1-0-7-8. أنتوا كمان شطرين مثل سنفورة الشطورة.
1: أنا سنفورة الشطورة.
3: نشاط كبير ونحن جينا وسنفورة اجت والأطفال الحلوين كمان وصلوا على الواتساب وعم يسمعونا أصواتهم.
4: صوت طفلك عهوينا
3: أيوة كزم بعد مرة طيب يلا هلا حنسمع أصوات أطفالكم أكيد، فيلي صحصحوا معنا يبعثوا لنا فويس نوت.
5: صباح الخير يا رجل ربيع، أنا اسمي عسل. أول يوم دبان كيجي وان وسجلت بالمدرسة بالكيجي وان. صباح الخير، كيفكن؟ شو أخباركن؟ أنا اسمي كنز، واليوم أنا عندي أول يوم صف ثالث، وكثير كثير كثير متحمسة وكثير كثير مشتاقة لكم.
3: ونحن اشتاقين لي كتير واشتاقين لكم كلكم كلكم كلكم.
6: شو هالنشاط الصباحي على الأطفال، ما شاء الله عليكم، شو حلوين.
3: بتجننوا.
7: هاي جد وركال، سلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: شو اخباركم؟ انا بخير، اسمي عتيج وانا كيجي تو، وانا 5 سنوات. احبكم وايد، باي.
3: اهلا بعتيج، ونحبك وايد وايد.
6: نحن نحبك قد الدنيا كلها على الشطاره وعلى الصباح الحلو.
3: تجننوا.
0: صباح الخير يا إمارات مع ركال وجاد برعاية الأنصار للصرافة، اختيارك الأول.
3: عم نحكي عن جوائز، اسمعي منيح ركال، اسمعوا أنتو كمان أوكي. عم نحكي عن جوائز بأكثر من 200,000 درهم ناطرتكم. بتحولوا أموالكم هلأ عبر تطبيق الأنصار للصرافة، بتدخلوا بالسحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى، والعرض لآخر شهر 10 ل 31 أكتوبر، وأكيد تطبق شروط والأحكام. فالأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: فكر فيها.
6: بفكر فيها اليوم، عم نفكر نحن وياكم باستاذ او معلمي اثروا فيكم، بعدكم بتتذكرون ما بتنسون ابدا ابدا ابدا. اول ما يفتح الموضوع او اول ما يبلش موسم الباك تو سكول، دغري هيك بيخطر على بالكم هالمعلمي او هالاستاذ.
3: هات لنشوف عزه مين تذكرت. صباح الخير يا عزه.
8: يا هلا، صباح النور.
3: شو اخبارك؟
6: الورد.
8: الحمد لله تمام، كيفكم؟
3: بألف خير. يلا خبرينا، هات لنشوف في بعد استاذ او معلمي ببالك.
8: الأبلة المعلمة أبلة عايشة بالهول، مدرسة التربية الإسلامية كانت عنا، وهي جدا رائعة، عمري ما بنساها
3: والله.
6: أيوة، وأثرت فيك.
8: التقيت فيها وأنا متزوجة وعندي ولدين كمان.
6: شو حلو.
8: يعني بعد عمر برضو تقابلنا وهيك.
3: طب شو سر هذا التأثير؟ يعني تأثير على المستوى الإنساني أكتر منه التعليمي ولا شو؟
8: تعليمي وإنساني برضو، وبرضو علمتنا مش بس المادة، يعني ما كانت تدرس المادة بحد ذاتها، تعطي نصائح عامة للبنت، يعني في المرحلة تبعتنا إحنا صبايا وهيك.
6: أيوة، مرحلة دقيقة بحاجة لنصائح. أيوة إيه.
8: أيوة، ولما تشوفني أنا زعلانة، كل ما تشوفني زعلانة بتحكي لي بيت الشعر: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي.
3: كأس الحنظلي، نعم 100%.
8: دايما تقول لي أنا اسمك عزة مش عزة.
3: عزة.
8: يعني كثير مؤثرة فيا وكثير بحبها.
6: مبين واضح أصلا.
3: تتذكر يوم حييها كمان. شكرا لك يا عزة.
8: والله إلها تحية أكيد طبعا.
3: الله يخليك، شكرا.
6: يومك حلو.
8: يومك سعيد حبيبتي، الله معكم.
3: يلا الأستاذ أو المعلمية اللي مستحيل تنسوه أو تنسوها ومأثرين فيكن وبعدهم بذكرتكن من أيام المدرسة، خبرونا إجاباتكن على 7-0-8. واللي قابل حبيبي سلام.

0: السوشيال ميديا وكنت على الهواء، كنا بالسيارة وعم نسمع الهواء وكانت هالقد الأجواء والعاني، فأنتوا اللي كنتوا على الأرض قديش كانت عينكم والعاني الأجواء؟
1: استمتعنا، انبسطنا، الأطفال كانوا رائعين، المواهب رائعة، المنافسة جميلة وشريفة ونزيهة، ويعني هيك الكل عطى اللي عنده وعطى قد ما فيه، الكل عطى يعني الماكسيمم لحتى يربح اللقب، ما حدا طلع زعلان، ما حدا طلع خسران
0: طبعا.
1: الكل كان له جوائز، ولكن بالآخر في مركز أول وفي رابح واحد، والرابحة كانت الطفل جوري أحمد العبيدلي.
0: جوري ألف مبروك يا جوري،
1: جوري قدرت يعني تثبت كفاءتها. وخليني أقول كمان أنه لجنة التحكيم كانت زميلة سلام وأنا يعني، واثنيناتنا ما كنا نعرف شيء عن علامات بعض، بعدين لما شفنا العلامات بالآخر اثنيناتنا كنا حطينا بالمركز الأول، كان بدي أخدي أعلى مجموع بالجولات الثلاثة اللي ما رأيت. فجوري استحقت صراحة.
0: برافو يا جوري وألف مبروك.
1: جوري هي مذيع جونيور صوت المستقبل اللي حتقدم برنامج مع زميلتنا سلام على مدى شهرين، برنامج أسبوعي، وكمان مع مكافأة مالية 10,000 درهم أيضا.
0: شو حلوة المكافأة وشو حلوة الفكرة كلها على بعضها، والتجربة كمان بحد ذاتها لجوري ولباقي الأطفال صح. كمان وممكن تصل

0: ماشي.
1: قامت قالت له هي ابن المحظوظة.
0: يا ابن المحظوظة. لا كانت حلوة. وشفنا جوليا كمان بصورة مختلفة, صورة الأم الفرحانة بابنها عم ترقص وتحتفل فيه وبزفافه على أغاني ما معودين يعني عليها, في يعني فن جولي مختلف تماما عن هيدا. بس خلص هيدا فرح, هيدا زفاف بقى, مبروك وبالرفاه والبنين يعني. ترند الميراكس دور
1: طبعا.
0: شو شفت الترندات الميراكس؟
1: شفنا الترندات وشفنا الجوائز وشفنا الجمال والفساتين وكل شيء تبعناه ان كان على السوشيال ميديا او على المحطات كمان. وحلو الميراكس دور عن جد, بيعمل جو خصوصا بلبنان.
0: صح.
1: يعني
0: وجوائز كتيره, بس يعني اللي كانوا عم بيلوموا انه كان كتير طويل نسبيا, يعني كان طويل جدا الحفل, بس كتير جوائز توزعت يعني.
2: insurancemarket.ae مرحبا, معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك, اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae.
0: لحظة, في شغلة بعد شفتي على الستوريز الانستغرام هاي اللي درجي من مبارح بالاد يورز بالستوريز, شكلك بالثمانينات
1: عن جد,
0: انه لو انت بالايتيز كيف حيكون شكلك, كلنا شعرنا منفوش.
1: ايه عن جد. وكيف مسك الاي اي, يعني كيف قدر يلقط التفاصيل من التياب للاكسسوريز للشعر لك عن جد. شو حلو.
0: شوفوه عملوه على
1: يلا هلا بنعمل انا وياك.
0: يلا.
2: صباح الخير يا إمارات مع ركال وجاد برعاية الأنصار للصرافة, اختيارك الأول.
0: الساعة الفيروزية مكملة, وحبيتك بالصيف بطلب من فرح. صباح الخير يا فرح.

0: قصص، مشاهد، ذكريات وحكايات من صلب الثقافة الإماراتية بتعكس عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا الإماراتي الأصيل. سوالف تحت ظل السدرة، بودكاست إماراتي 100% على راديو الرابعة.
1: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف ابو ظبي الاسلامي وحول راتبك، بتحصل ارباح متوقعه توصل الى 5.55 سنويا، او افتح حساب التوفير غنى بارباح متوقعه توصل الى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصه للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae او حمل تطبيق اديب موبايل او اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والاحكام.
2: كيف يبدو شكل المستقبل؟ اكتشفوه مع فخر الدين العقارية الراعي التيتانيوم لمعرض IPS 2026. ترقبوا إطلاقا استثنائيا في مجمع دبي لاند السكني، يجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأسلوب الحياة المعزز للصحة والتواصل الإنساني. إنها تجربة سكنية مبتكرة تجعل يومكم أسهل، أذكى وأكثر راحة. لا تفوتوا الفرصة، زوروا جناحنا في بي 12 في مركز دبي التجاري العالمي من 7 حتى 9 سبتمبر وعيشوا تجربة السكن للجيل القادم.
3: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر إلى المملكة المتحدة، إيطاليا، بولندا، المالديف، تايلاند، ألمانيا والعديد من الوجهات الأخرى بأسعار تبدأ من 269 درهما فقط. احجز لغاية 10 سبتمبر عبر airarabia.com وسافر حتى 25 نوفمبر 2026. العربية للطيران، وجهتك التالية، تطبق الشروط والأحكام.
4: آمن بالخيال في ديزني لاند باريس لأولئك الذين يحبون أن يحلموا بشكل أكبر. استمتع بباقة مجانية من هوليدي فاكتوري إلى باريس وديزني لاند باريس عند التقديم على بطاقة كاش باك من بنك أبوظبي الأول، بالإضافة إلى المساعدة في إجراء التأشيرة. تفضل وجهة أقرب إلى الوطن، اختر من بين باقات إلى أوزبكستان أو أذربيجان واستمتع باسترداد نقدي حتى 1000 درهم على مشترياتك اليومية. قدم قبل 30 سبتمبر 2026 عبر bankfab.com. تطبق الشروط.